0: الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له إرغما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بالتقوى الله وذلوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على طاعته الجمعة والجماعة واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ بنفسه وسن بملائكته بقدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما بارك على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وعن أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن كل بقية الصحابة أجمعين وعن التابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا منهم ومعهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفر والمشركين ودمر أعداء الدين وعلى كلمتك إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا وهب العطيات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا لذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكره على نعمه يزدكم واسأله من فضله يؤتكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد

0: حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله من رسول الله من ربنا دعوت الصلاة قام سد وسلم سلام سو أقيم السكوب فكم ولا تختلفوا لرسكان dapatkan sopnya yang kosong diisi dari belakang demi kesempurnaan salat berjamaah. Astagfirullah. Qul inna ma syata syara. Wa bi a'udzu bika min hamzi insyaallah. Bijanum kum surada jamdira rabbana. Alhamdulillah ta'ala. Sunni wa dar jama'atan dan mustaqbil qurat wa dan mamadillah ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar.
2: بسم الله الرحمن الرحيم

المستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

أن أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى

يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب

بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت